0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك وصليتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بارك سي حمود مصطفى ابن محمد ابن احمد مكيما بكال سبحانه وتعالى ماغي لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتال سي نيو بي زيارة بي سيرين محمد منتقى ويدعو الله والنصر اك مبولم خليفه جكر ديني لين سيارة لين جوخسين واتواي دي نيو موكي تالو يب اك فن منا نك جنا بجروم ياري وقت جاتي فليشة داري سين باكي بوسا ممسي عمر جمبو واي جوت في شين استجو واي جوت فليشة بين شوم كرمو كمبان جول ñi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara, di nuyu mbokkitaal bi yëpp ak fuñ mën a nekk, ñi leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla, yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi, yàlla na yàlla saafara way ràgg yi, yàlla na yàlla wuññee njàqare way jàq yi ak lu leen mën a jàqal rek dal ni ko yàlla saafal. Di nuyu mbokkitaal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Di ndokkeel ñëpp mbokk yi ñuy ci téere bu ñuy tuddee xoqal bu kaaw. حق البكاء رك موي حق يينا البكاء جوي حق يينا البكاء جوي ديسان جوي نان موي جوي غاي باخي على سادات الاموات يعني كي نيوم ني جوي ديف مو مل ني كون وقتان وي موي شنو juróom ñeenteel waxtaan ci xoqa. Sëriñ bi xamle ne gaay yàlla yooyu ngeen di dégg ñëpp te ñu sóobu woon ci yoon wi ñu tuddee toroxo soof yu te bu ne toroxo soof yu mooy yoonu gaay yàlla yi te xam nga ne baatub soofi yow soo ko bëggee wax rek ci gàttal da ngay wax ne soofi yow ak saat la akuk waaw akuk faa akuk yaa. Kon saat gi da ngay wax ne sifaul xalbu la mooy day sellal xol moom tasa moom su moom soof yi day am se xol bu sell waaji mooy wafaau day matal kulëre waaye faaji mooy fanaau day jeex ci yàlla takk waaye yaagi mooy yaqin day am yaqin ci boroomam subhanahu wa taala. Loolu waa la rek moy tasawuf legui nak ki téré bi ñu wax xoqa sëriñ bi gaay yu bax yoyu muy léral dafa wax né minha tabahuru fi ilmi sariha ma ilmi aqiq min qabli riyadati iz irtiyad ma al izali qabli wa min jalib al quran ma al saqawati seigne touba neena ñom lay bokkon ci seeni manaxib ganaw bañ xeynto sunna ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ganaw darage yi am biñ ko amé ci xeynto yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lolay dafa am benen melo waxay dañ ko amé xam nga daf ne nalu bi khaffi rasul mustafa rutaban am nañ ay darage ci xeynto sunna waye bañ ci joggé yit dañu amat yenen melo wuñ wenen doxir wuñu doxé te moy wan lenen doxir wuñu doxé te moy doxir wu am solo te moy bok na ci geeju ci xam xamu sharia ak xam
1: ko ak fm
0: ñeuk ak tagatu moy di def dahwa di wote yene yaay dañuy jubal ay ni yobul len ci seen borom subhanahu wa ta'ala tagatu ak jubal keneen ñeuk ñaari xam xam yi loolu seigne touba ne bokku na ci ci yi waral ak waru ak ko texel te loolu fess na jël piñ ci mi mom li mu wax ni

بسم الله الذي القرآن قد نزل من هو ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد نعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد تخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين زوك الدين ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله توت من جميع ذنب ومن أطلب صفاء قلبي

0: إخوتي الكرام، مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام ورحمة الله. يا باخ باخ نوغي نانغو تي زيارة تبارك الله.
1: ما ياغي ام جامل توفيق.
0: ما ياغي ام جامل ماغي ليك نيانال الحمد لله.
1: نغ خيمي.
0: خيمي نوغ تي رك دي كورتي كورتي.
1: واو نو داك باخ نيغو با
0: بري. برم توبا. وا وا نديغو نا موسنا دارا دي.
1: وا كون با ام كون تي نغا مانا كي
0: رك. وا وا دغر دغر لنا توتي رك وا. موسنا كافي جوي.
1: الله لول باخ دي كافي اك ميزومبور باخ
0: نجي. ميزومبور داي بري تي مان.
1: وا وا كون با ام.
0: kaza
1: 13h 14h da ho ya gade
0: wa wa def na bir de way yalla baxna
1: ngi beug mbolem kulay baye xare
0: tawarkallah tawarkallah
1: ni waji ñewal
0: ndeysane
1: ah ñepp rek ñu ne di jaar di ñox
0: ndeysane ndeysane wallahi wallahi wallahi wallahi ndeysane ndeysane
1: amadina solo ma sha Allah yow yobbu ko won foko yobbu baxna de
0: wa wa wa
1: doxal mako kulay baye
0: xare mbolem kuy deglu tawarkallah
1: wa kuy deglu wa wa goor sama
0: alhamdullah ma sha Allah
1: akon
0: bakaram waaw rafetna
1: inshallah
0: barakallah joko ndjal dere jeuf te dere jeuf thank you very much
2: zatu yanki yow sey fallu tofel gi ma am ti yow bamel ni xej bu ma jam bayu tam tala tofel gi ma am ti yow bamel ni xej bu ma jam

0: Kenya.
1: Ci tient ga ñewna
2: wa shukri lil karim al mun
1: man ñak dal
2: subhanahu ma sha'a min hasanatihi
3: jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu
2: in ista'an
1: tient gi mënul ñak
2: wa bi hawli fi nabi abiyatin khairan
1: lillahi wahda
3: sallallahu alayhi wa sallam
1: lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salih
2: wa najil ma'mun min al ba'i لتكون لي يوم المآب ذخيرة عند اشتداد الأمر يوم حسابه علي بها
1: دقل
2: في الحشر أغلب من يتي
1: لوتك
2: ليكون من سكان جنة خلدي
1: جنة خلدي
2: شيخ الحاج الضالي سمعنا يا من
1: أين هو
2: حضرة العلي أسرابي املاك عالم وحي
1: صلى الله عليه وسلم
2: جبل الروح القدس اكرم سائد مع حبيب يدور حضرت قدسه محمد وعلى
1: البراخي
2: سرى نبي المصطفى ورفيقه جبريل في المعراج اسرى
1: يجنا
2: بأحمد ربنا من مكة
1: من مكة
2: اكرم

0: الله حقوقه
1: مولاه رب العرش طلعني علي في دوري أكرم بي من سيد وكفاه عزا ذاك في إسرائيل صلوا على المختار أمة أحمد
2: صلى الله عليه وسلم
1: افتحوا إذا ما شئتم بعطائي فالأنبياء يوم يبصلوا خلفه أكرم به قبل العروج لربي أهل السماء استبشروا بخضومه واهتز عرش الله تياني أوحى إلي الله من أسراري بلو فلن يعمى ما أوحى بي قد قصوا الرحمن جل جلاله ما لم تنل رشد من نبعات.

وبسنة المختار كن متمسكا وبيدي أخلاقي وصفاتي ومن استعان بي يفوز والله إن شاء علي بمراضي وبإستعل إلعل قد كن مفضع ينجيك جاو المصلى من شري ما مبدنا وبآل الحالين كل مجادة والخلفاء وصحب مع أنصاري يا راعون ليصرب ليبلغوا لأبي البتول زيارتي وبروضي قد كان يرسل روحه لتزوره حج الإغاثة ويذرك بجسمي يا لائمي جهلا لمدح محمد أولست تعلم أنني من فيضي مرضاكم الداو ينمتبي بمدح المصطفى إبراهيم باي وبسمع مدح المصطفى يشوبي ما لي طبيب غير طه عالج هذا المريض بذكره وبمدحه فبمدحه نال الرجال سادة وانهج أنا هي الطالبين رضواني ما شئت قل في وصف

0: وخركان عن كل سوء يستسد تفيت في الآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يغمز بكوني خديم المصطفى
1: مصطفى
0: وهو يغفز زمت وجهي تربارا في البار خاتما
1: لمن
0: لمن اخجل اليهود
1: ما كان
0: ما كان يلفز

0: مرسلين الحمد لله رب العالمين يا رحمن
1: يا رحيم
0: ربي بما يدرك
1: ما يدرك.

القديم تبابي قيفا لن قايلة ولا قايلة قيك سرين بي أبلين تمتاخ ممجد قنطو قايلة قادو جمبرو تندرما بولا لنكوك أو مات نقو جبلو بامبا نقو بمتبه كروك أقول جمبرما تبابي قاستانيو أمباخ بمغجي سرين بي ما سيلوكو موما كان

0: شابر
1: وقلبك
0: أو
2: ما ورا المجايكا تبقى الأرادي سوشة سجايناكا
0: يا سيدي مختار.

محمد ذكره أنزي ومفرحتي ونور خلبي موسم اللي ربخل وهضوئي وراحة محمد ذكره أنزي ومفرحة ما سام بيقوم خل ما سام نوفلاي رجائي في الدار يعذرني انت جناوم يعذرني نحت دار وخبر بالخيامه مانت جناوم فوفلا لاقو

خلنا دام كي ارسل رفيع موضح فيني مين لول خلنا ني في جاره رك تبارك الله يكتو جداي خلنا ان شاء الله تعالى كادو زير واجل خلي باي الله جي ابي الله نجاي باي عثمان لو jeureujeuf soxna wa jaar ngom jeureujeuf sun yaay merci ki fa tabarakallah serigne abdoulaye fay jeureujeuf serigne omar ngala so jeureujeuf alhadji abdoulaye sis barak yi borom kaddu gi jeureujeufuti soxna fatou ñi ngi jeureujeuf

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لم يبي مثل مستوى محمد سرا وجهر في بلايا سمدي. لم يبدو مثل مستوى محمد سرا وجهر في بلايا سمدي. ما دلنا إسلام والغرم مغا وبالنزيخات لكل سمغان.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: Vous tenez à faire une attaque de 6.

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم على
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir Niet l'air yu joko juge Dakar Touba ak Louga Jaar ci Tiener FM ak Jamtiba FM indi Lergue FM di Bati Jam jappelante ak wolante gu andak yakar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، طبعاً محموداً الذي وعدته، إنك لا